0: سمعي وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم، لأن عيني تكونا مخفيين أذان مسفيين أبري أرضهم.
1: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.